0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag gaan we samen Radio Maria, Radio Mariam, in Irak ontdekken. En daarvoor hebben we pater Savio aan de lijn. Hij is de directeur van Radio Maria Irak en een vriend van hem, pater Sam, die Frans spreekt, zal voor ons de antwoorden van pater Savio vertalen. Welkom aan jullie, pater Sam, en welkom aan u, pater Savio.
1: Merci, merci beaucoup. Grazie mille.
0: En ik vraag aan pater Savio als hij zich eventjes wil voorstellen aan jullie, beste luisteraars.
2: Kasha Savio Handoula, Kasha Keldani, Gaud Abrashid Erbil, Gaud Irak, Shemad al-Irak. قاشه من تريل بوخو سري قريان قاو دروما وتي ماجستير وحاليا مدير برنامج راديو مريم وخوري كاتدرايد مريوسف الكلدانيه بعنكاوا.
0: Zijn naam is Pater Savio, vertaalt Pater Sam ons. Hij is een Chaldeus-katholieke priester van het aartsbisdom Erbil in Irak. Hij is priester sinds 2021 en momenteel ook pastoor van de Sint-Jozef-kathedraal in Erbil. Hij is dus tevens ook de programmadirecteur bij Radio Mariam in Irak. En ik vraag aan pater Savio als hij ons wat kan vertellen over het ontstaan van Radio Mariam in Irak.
1: من إيمان إثر راديو مريم
2: من تريل بشواسر راديو مريم مستستيلا قاوت عراق وقام يقاش إثوى بس بث مفتجري بيها بس تريل بشواسر رسمي تخبار.
0: Wel, sinds 2017 bestaat Radio Mariam officieel. We moeten wel eigenlijk benadrukken dat eigenlijk Radio Maria al voor 2017 bestond, maar niet op een formele manier. Op formele wijze bestaat Radio Maria sinds officieel 2017. En ik vraag aan pater Savio hoe dat idee is eigenlijk ontstaan om Radio Mariam in Irak te beginnen. Uiteraard zijn er christenen in Irak, er is een christelijke gemeenschap, maar het lijkt me nu ook niet het makkelijkste land om Radio Mariam daar op te starten.
2: مرحبا انا لينا من المؤسسين قاعد راديو ماريا لانه كنت راديو ماريا بتخلق قاعد اربل انا قاعد روما طالبين وقارنا بس انا راديو ماريا معروفين الا ممكن طالبين وقاعد روما في قسم العربيه سفطامه الكبيره جاي حاك اخو انا شمن وراديو ماريا قسم الايطالي تتمقن ولغه الايطاليه ديدي
1: دونك ديل لو ديبي لو بير سافيو il était pas Erbil parce que il était étudiant à Rome mais il avait déjà des idées, des pensées par rapport à Radio Maria. Donc dès le début 2017, il n'était pas personnellement avec l'équipe de Radio Maria.
2: والفكرة ثيلة من كنت ثيلة داعش كنت بريو على تهجير قاود تريل بورباسر تسوراي قاود فنت موصل عندك وعدة طالت أربل أثيوة كبيرة شركات وزوار ومناشر طالت مهاجرين فخامناني راديو ماريا ثيوة لزر والا قاود شخصة يعني بادري ليفيو وجماعة خلنا ثيوة وخزيل واحا جوزيف مسؤول عني لدى راديو ماريا الشرق الأوسط وعني بلبنان فبدأوا على فكرة راديو ماريا مثاخة قاوة العراق.
0: In het begin was Padre Savio niet in Erbil omdat hij nog in Rome studeerde. Maar hij had zelf toen al ideeën en gedachten over Radio Maria. Het idee om Radio Maria in Erbil te openen ontstond in 2014, na de opkomst van Daesh, IS, de Islamitische Staat. De terroristische groepering dan in Irak, vooral in Mosul. En na de vlucht van de bevolking kwamen veel mensen naar Erbil, naar de wijk Ankawa. En na een bezoek van Padre Livio van Zaga en Joseph Nassar, dat is de verantwoordelijke binnen de wereldfamilie voor het continent Midden-Oosten, werd het idee voorgesteld om Radio Maria in Irak te openen, te starten. Men zag dat de mensen in dat moeilijke moment van de geschiedenis echt nood hadden aan zo'n radio. En je moet weten dat Radio Maria de eerste katholieke radiozender is in Irak. En daarom ook hechten de mensen er een bijzonder belang aan. En ik vraag aan pater Savio, als hij zich herinnert die eerste momenten waarop Radio Maria echt van start ging in Irak, wat was de reactie van de mensen die daar wonen, dat er ineens een Radio Maria was, een katholieke radio in hun streek?
2: أخي راديو مريم لاقى كيوخلا يلقى بصوت العائلة المسيحية. لا فوتش دلا فاميليا كريستيان. صوت العائلة المسيحية. تمام إنه راديو مريم موجود يلقى كل بيت لا بس بعراق إلا كل بيت مسيحي عراقي مهجر يلقى ودياسبورا موجود قاود أوروبا قاود أمريكا قاود كندا لأنه إحنا كبيرة كاي كثيرا اتصالات من الخارج خاصة عندي قاود موجود يلقى دياسبورا قاود خارج مهجرين موجودين كبيرة منه مثلا رحوق يعني من الكنائس كلدانية من التقليد جدا فكبيرة قاعد يكون التواصل منه مثلا دم فلان برنامج ليثن ولما شوف راديو مريم راديو الوحيد اللي قاعد عالمك محكة قاعد هم آرامي أنا كمدير برنامج دي برنامج قاعد سورة سورة زمان أصل الآرامية الحديثة نيو آرامايك فالتن كبيرة يعني إيثن إيه بسخوصة صغيرة قاعد لبناش بأنه أنا بثخن راديو شمن شمن من يديك محكي للمارو شم شي حوالي من دي قاعد بدخني قاعد عراق لثلا
0: Zoals u weet, vertelt Pater Savio, wordt Radio Mariam de stem van de christelijke familie genoemd. De mensen waren erg blij en enthousiast. Vooral de mensen in de diaspora. Sommigen zijn ver verwijderd van de kerk en van hun Oosterse traditie. En ze stuurden voortdurend berichten om te zeggen hoe belangrijk het was dat deze Radio Maria werd geopend. Vooral omdat er heel veel programma's zijn in het Aramees, de taal van Jezus. Pater Savio, hij zelf heeft veel programma's die hij in het Aramees geeft. Het is ergens tegelijk evangelisatie en het bewaren van onze taal. Het Aramees, maar ook de christelijke geschiedenis in Irak. De mensen zijn dus erg blij en luisteren heel graag naar Radio Mariam Irak. En mijn volgende vraag aan Pater Savio gaat over de veiligheid. Mensen zijn natuurlijk heel blij, we horen het, luisteraars in de diaspora in Irak zijn content, zijn zeer dankbaar en blij voor Radio Maria daar, maar kan men eigenlijk normaal werken voor Radio Maria? Of zijn er soms gevaarlijke situaties voor het team, de vrijwilligers of zelfs de luisteraars?
2: يعني أكيد أخني تن تقريبا شو موظفين قاعد راديو تن كبيرة متطوعين من شباب ومن نقاش ومن دماسيرات مثلا خمن برنامج عايد دام بد مقدمة تاني له ف أي من دي هو يعني ناش متعاونين من المطب وراديو مريم ناش مستعدين وتدودي ومن دي تخلنا جانب خلنا صعوبات إيثن قاعد راديو مريم آخر لأنه يعني أولا أخني قاعد خا بلد أخني بلد إسلامي وخ يعني لبن تت هاو شكله غير حتى التبشير قاعد عراق بلد إسلامي دستور ديده الديكريتو دستور ديد بلد إلى دستور إسلامي يمنع البشارة بس أخني مع هذا كودو محاولة مطبخ أي صوت بصفوفة شلامة تناشم.
0: Zoals u weet leven we in een land waar de meerderheid moslim is. De islam is de dominante religie, dat maakt de situatie niet zo eenvoudig. En er zijn extremisten. Wij leven in de regio Koerdistan. Men kan zeggen dat er vrijheid is, maar er blijven enkele extremisten, extremistische groeperingen bestaan. Bij Radio Mariam, Irak, werken 7 personeelsleden. En daarnaast zijn er veel vrijwilligers. Omdat de islam de officiële religie is in Irak, is evangelisatie verboden.
2: حتى كبيرة من أنا أخوان مثلا مسلمان كشميلة نخني كبيرة جايك بارة تطاول اللان كبارة محكاثة مارة طالا بس مع هذا خني موجودين وراديو مريم هم شو قلها شو بقاول لبناشة أثناء أثناء كورونا، فيروس كورونا. كناش حبيس في بيت راديو مريم، أي إيتا كنيسة منزلية بيتية، وقعد كل خبيثة قام في حياة قاعد عراق. ودا بن ظروف دبريلو حرب بين إيران وأمريكا، طبعا أخني قاعد أقليم كردستان، الحمد لله تن حرية دينية، تن دولة قام سعد عالم. بس مع هذا إيثن أفكار تطرف قاعد بلد ليبن تدمن عقله. هم دا قاعد حرب إيرانية، إيران وأمريكا وإسرائيل، بريل هم مخايا قاعد أربل المطار أخني قريبة لقاعد خما مدينة عن قاوة، مدينة مسيحية لقاعد محافظة أربل، المطار قريبة أخني، صواريخ صواريخ وطيارات مسيرة بلو قريبة من راديو مريم، مع هذا أخني موجودين يخوة. أنا كمدير برنامج عايزين أكون مخشكة تي برنامج صباحي كل يوم بلطنش مع صباح راديو مريم، بونجورنو دا راديو ماريا، كحاكل من ناشي أخوة لبم صالو خبو دا من المستمعين أي إلى راديو مريم تتبيشة دايما، فعلا أي علامة حضور إيمان ورجاء طالد المؤمنين حتى بأوقات الصعب.
0: Evangelisatie is dus wettelijk verboden. En dat maakt de situatie niet gemakkelijk. Ik herinner me, de mensen waren bijzonder blij tijdens de coronaperiode, want ze konden alle missen, gebeden en programma's volgen. En natuurlijk, nu is de situatie nog ingewikkeld omwille van de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Wij wonen bij Erbil, in de buurt van Erbil, vlakbij de luchthaven. En er vielen veel projectielen dicht bij Radio Maria, omdat natuurlijk de luchthaven van Erbil werd aangevallen. En deze situatie maakt het weer nog wat moeilijker. Maar het team, onder leiding van Pater Savio dus, zette zijn missie voort om ware getuigen van Christus te zijn, stemmen van vrede. En dat is natuurlijk een belangrijke taak, belangrijk werk. En ze vertellen ons eigenlijk dat evangelisatie dus verboden is. Maar dan vind ik het toch wel ongelooflijk dat Radio Mariam daar kon starten.
1: كاميرا دخت دميروخ تبشير ممنوع إلي بس خمندي يعني هائل إلي لا يصدق أنه راديو ماريا بديلا قاوت شو لديدا قاوت من ديدا وي بيان سور سي انتردي كوم لا لوا اسلاميك انتردي ليفونجيليزاسيون مي سي لور ميسيون دو ليكيب et il connaît très bien la situation en Irak. Et l'équipe avec le directeur, ils ont la réunion, ils discutent, ils parlent entre eux par rapport aux enjeux, les difficultés, comment vraiment passer des enjeux pour vivre cette mission de radio.
0: Ja, natuurlijk. Dat is zeker ongelooflijk. Volgens de islamitische wet dus is evangelisatie verboden. Maar het is de missie van het team. En zij kennen natuurlijk de situatie hier in Irak zeer goed. Ze vergaderen, bespreken de moeilijkheden en zoeken manieren om hun radiomissie te blijven beleven.
2: مر حتى مع مودة قبل ممنوع إلى ليه بتشو خام بعد الديانة من الإسلام طالت مسيحي بس ممكن إلى مسيحي بعد الإسلام قبل دولة بس بالعكس لك هذا فأخني محكو قال تانية ثمارا مقديبا وأي ضرب زرخ له ممكن شخص يعني قابل لمشي حاجة خايرة حتى أو صعوبة مودية حتى نو دخله كو دخله قال طشوا بس يثن ريسك اللي أي شخص ويتن ريسك الجماعة إيتا المسيحية لأنه ممكن هو مهدد يمكن متطرفين قبل ما أخي الإيتا بس كراديو مريم أنا كمدير برنامج ما نتأثي قبل باقي لي كم نشمو راديو شمو راديو لأنه إيبا تعليم إيبا تراتيل إيبا صلوثة مو البالغ كبيرة منا من أنه هو إيكا تهاوت ومحمود حسب مرات إيبا تشوى دخلة مرات ليبا هم سدوخة وريسك لتخايد الشخص وتخايد الجماعة.
0: Dus zoals u ondertussen weet, evangelisatie is verboden. Dus ook bekering en het sacrament van het doopsel bijvoorbeeld, dat is allemaal verboden. Maar er zijn moslims die komen vragen om gedoopt te worden. En dan worden ze uiteraard in het grootste geheim gedoopt. En Pater Savio raadt hen altijd aan naar Radio Maria te luisteren, naar de programma's en de gebeden. Zo ontdekken ze geleidelijk de elementen van het christelijk geloof, van het katholiek geloof. En dat helpt hen enorm. Maar we moeten toegeven, natuurlijk, deze missie van Radio Mariam in Irak blijft moeilijk. En natuurlijk zijn we ook wat nieuwsgierig, beste luisteraars, als de luisteraars van Radio Mariam in Irak ook reacties binnenbrengen. Want de situatie is niet gemakkelijk, met de spanningen, oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en dan nog Israël, is het zeer ingewikkeld. En ik vraag me af als ze bij Radio Mariam in Irak ook luisteraars aan de lijn krijgen of langskomen om te vertellen hoe belangrijk Radio Maria voor hen is.
2: أكيد راديو ماريا تدور مهم قاعد خايد مهم للآخر لأن دخت ميري أول راديو الكاثوليكية وأول محطة إلى كاثوليكية حتى قاعد عراق كلها لتا محطة ولا تلفزيون ولا راديو هاو كاثوليكي رسمي تتمحكي قاعد بشارة تساعد ناشط مصالة مصالة من ناشط لتا خمندي رسمي هذا خو لي موجود أنا ما عندي فراديو ماريا مخين دائما كم يخلص صوت الرجاء لا فوش ده الاسبرانسا تناشر فأخني قربا من ناشي كاودوغن صعوبة أكيد ناشي كبيرة تساؤلات خاصة دا حرب إيران وأمريكا بريلة بس بس دوثة خرتك ناشي مدارس سكلو جامعات سكلو تن مبنى سكني تد أبرشية أربل الكلدانية بلا قابة مسيرة وكل مسكوني اللي من عوائل بريل خشتي جنس دوثا ناشن فكير وقاعد هجرة خنق لخرتها لأنه من الداعش ناش بريوا لقاوة يزدوثا ده خنق لخرتها ثيلا حرب خلنا ناش أمام التساؤل له بيشوخ ودو حفاظ ليالا اللي تبي ثواثا اللي إيثن كبيرة تساؤل من ناش فأخني كودو محاولة أو قريو من ناش
0: راديو ماريا إس إحت ستم فان دو هوب. De rol van Radio Maria in ons land is zo belangrijk. U weet het, zoals we gezegd hebben, is het de eerste en enigste katholieke radio in Irak. Voordien hadden we niets. Geen katholieke radio, geen televisiezender. Radio Mariam helpt mensen te bidden. En hun persoonlijke relatie met Jezus Christus te verdiepen en te versterken. Ik herinner me, tijdens de oorlog viel een drone op een gebouw van ons aartsbisdom. Daardoor, door al deze gebeurtenissen, al deze agressiviteit, gevechten, oorlog, dachten sommige mensen eraan het land te verlaten. Er was zoveel angst.
2: شغلهم صالي شغلهم عايشي قاعد همانو ثاكي دخني ليبن تتم جوبو مدل ناشتة بيشي لو آزي بس اخني اتن اي تحديد هجرة اخني كراديو مريم ايبن تت امرو تناش اخني ايوخ ملخد ارا اخني ايوخ بهرد علمة عايشو خي مانو ثا لاخو مساعدو تتناش عايشي تتهاو اي مندي قبلو خلق او سلوثا يعانو ثا عبرو خلق قاعد همانو ثا اما ليبن امرو تناش بوشن لو سجن لان قرار شخصي لدت كل عائله بس خذوا محاوله امرو اي ارانيلا اي الت ابن ابراهيم الى اي الت انبياء الى ميسوبوتاميا تري انهر تيغري وفراته نهر فرات ودجله مذكور لو قال ثاوى قديشه جنه العدن كارثا وقديشه حسب ما تكمر موجود يا ولا اخر فاخني يوخ ارم قدشره ابن امرو أرد أنبياء أرد نوية أرد مشي حدوثة قاود عراق موجود إلى من شات التشي قرن قمايا شات التشي أول قرن لا يا أخني لا يخبش مشي حاي بعدين يعني قاود قرون خن أخني بيش مشي حاي من شات قميثة فأخني واجب لنا كراديو تتشوقنا اشتدم صالي قم كل من دي دختي لهوية راديو مريم تدم صالي تتعيشي هي مانوتو تتعكسي بهرد ماران
0: En er was dus zoveel angst. Maar Radio Maria bleef en blijft haar missie voortzetten. De mensen helpen om in hun eigen land te blijven. Het land van onze vader Abraham. Zoals u weet bestaat het christendom in Irak al sinds de eerste eeuwen. En daarom is de rol van Radio Maria zo belangrijk. De luisteraars vinden er geestelijke voeding voor hun geloof. Maar natuurlijk kunnen we terugzeggen wat we in het begin van onze uitzending hebben verteld, dat we ook programma's hebben in het Aramees, de taal van Jezus. En het belang van Radio Maria is niet enkel de evangelisatie voor vandaag, maar ook om onze christelijke geschiedenis in Irak niet te vergeten. En we kunnen Radio Mariam dus echt zien als een steun voor de luisteraars, voor de kleinere gemeenschap van christenen daar in Irak.
1: Oui, bien sûr. Comme je dis, parce que le programme dans Radio Maria presque d'aider les gens de prier. Donc, ce n'est pas seulement de vraiment les programmes, mais aussi les programmes qui aident les gens, comment on peut prier, comment on peut avoir l'espérance au milieu de la guerre. Comment et comment.
0: Ja, absoluut. De programma's helpen de mensen ook te bidden. Ze leren, hoe kan ik bidden? Hoe kan ik hoop houden, te midden van deze oorlog? En hoe kan ik mijn persoonlijke relatie met Jezus Christus verdiepen en versterken? En zijn er ook bij Radio Mariam Irak lievelingsuitzendingen waar de luisteraars heel graag naar luisteren? Programma's die wat meer beluisterd worden misschien dan anderen.
2: Akid, Nachim, ten dachtanu van jullie zijn barnaamaj sabit wil dat Radio Maria met een opzal uit Wardia, met Bahat al-Rahma, razen per joma aan die naasje kabira, yani qariwa, lo dacht meri, khasatan aan die diaspora, lo aan die lebo palti min beth, en asagia, lo kabira gai, met een lachni kut mantoch, qurbana taalt krihe, nazo kai psycha Radio Maria, mshalok razen minnen, bishma'ok shakli qurbana minnen, khasatan aan die bishwitha. إيثن برنامج مثلا محبوبي لو قبل ناشئ تن مثلا برنامج صباح راديو مريم كل يوم كاون أنا قارئ نص من إنجيل وأنا كمان تعليم مسيحي لكنيسة الكاثوليكية وبعدين قم صالح من المستمعين النهار بعد دخل جاوت سلوثا أي تن متابعين ناشئ حس كويت الدبات مصالي منن تن برنامج مثلا أبتي هذه مشكلتي مثلا استضافة ودقاش مثلا عايد بعد ذكر سلسلة روحانيات سلسلة تعليم الكنيسة سلسلة مشاكل ناشئ مثلا أسئلة كثيرة ما أتوا مشاكل ما أتوا من ديانة أسئلة هي معنوثة كودم استضافة قاشة تدمجوبي إلى يمتي.
0: Er zijn natuurlijk vele vaste programma's. En eigenlijk kunnen we zeggen dat de meest geliefde programma's zijn onder andere het ochtendprogramma van Radio Mariam Irak. Dit wordt gepresenteerd door Pater Savio. Hij begint dan met het lezen van het evangelie en daarna geeft hij commentaar op de evangelietekst. Eigenlijk, beste luisteraars, kunnen we zeggen dat dat het woord spreekt is van in Irak. Daarna bidt Pater Savio samen met de luisteraars. En een andere uitzending die zeer populair is, draagt de titel Mijn probleem, vader. En daar ontvangen ze in die uitzending vragen en problemen van luisteraars. En die worden dan tijdens de uitzending besproken. En afhankelijk van het onderwerp natuurlijk, komen deskundigen aan het woord. Bijvoorbeeld voor religieuze, dogmatische, sociologische of psychologische vragen. En misschien zijn dat wel de twee meest geliefde programma's van de luisteraars van Radio Mariam in Irak. En ik dank Pater Savio voor zijn tijd en ook Pater Sam voor de vertaling van de antwoorden van Pater Savio in het Arabisch. En ik dank hen om de tijd te hebben genomen om al deze vragen te beantwoorden en om ons toch een klein beetje Radio Mariam Irak te leren kennen. En ik vraag aan Pater Savio, als hij nog een laatste boodschap heeft voor jullie.
2: Oké, shukran aan je voorzet kamen en te hebben en het juhak kulai muadhi'a muhima. Het is tremend jana kiwan talbun nono. Awanan talbun slotho, dat hawebben peshuklaha, weu gij shahad haqiqiya, hij manuthan, o somoodan al-baqa'an, dat hawek mob, yani shuhud haqiqiyin talbun shuhagout gaien. En die tre, talbun minno da'am talan, dat hawebben kamloog fa'alan, دخلت ماري أي صوت أي صوت الحق صوت الرجاء راديو مريم بيشاخة صوت الحق صوت الرجاء وهويا أي مركز كاود إشعاع الرجاء طالت مهم إن أنت تيوكلو أي قوة قاعد صلافة وثبتي قاعد هيمانوثة وهاي بن بيشاخة قاود أرد مبواثم سوات
0: باتر سافيو بدانكت ons en hij heeft twee verzoeken. Eerste verzoek, gebed. Gebed opdat zij in hun land kunnen blijven. Gebed opdat zij hun missie kunnen voortzetten en ware getuigen van Christus kunnen zijn. Een tweede verzoek is een steun aan Radio Maria. Om deze missie voort te zetten. Om dit spiritueel centrum, om het zo te noemen, dit centrum van gebed, verder te laten bestaan.